0: بتقول وغنين لك اللي بنوم يركن غابة فن يس
1: سايمون بيتر بس تورا
0: أبويا سايمون بيتر
1: أنا ده هو ريولين
0: أوكي
1: أوكي لا
0: حبيبي تاكو سايمون سايمون ده هو ريولين